لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
1: دم مكيبي سورة الواقعة فاسترس ابنات فشاقين سورت گنوا دیہ ہاون آیت گنیلا میت گمی فلاول ام فرتم فوزیہ کیا بلا

0: فلا أقسم بمواقع النجوم
1: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: فاطمة علي إنه لقرآن كريم اتن فشين كيابا
2: إنه لقرآن كريم
0: إنه لقرآن كريم

0: مطهرون
1: يا لا يمسه إلا المطهرون بما إكها قد النادى بدن إكها ميهندني ده مطهر مطهر مطهر إها قد أدو أنبان
0: لا

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: لازم في لا رفع شانكي أبدا.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
1: سبينك يا بل فلا أقسم بمواقع النجوم
2: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

0: تبصرون
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

0: فسلام لك من أصحاب اليمين.
1: فسلام لك دي فسلام لك من أصحاب
0: فسلام لك من أصحاب اليمين.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغي مفيلاو نمادانا إرادة كلفية آفيلاو لكا إكيغا بدل كل مغو ميدوغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مسلم في الأول جميعا في برنامج مجنستني باقيت سورة فاصلة إبن آيات فشكين يا سورة نوادي حبنا آيات جنيلا هذه سورة جنيلا برنامج غير دار ورنكي فاطمة شابينا نازمة عبد الرشيد فاطمة علديدي هذه فوزية محمد في دار نانغو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن. برنامج تياركم مجنستني أرون محمد رميز مصطفیم فلاوله مسلس لاک دنگون نا پروگرام که اکباد دادم و امید گمی هستم و باقی بلن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namad wagutu ge bangiya bangitwa male amale kari gwarata ka medge menduru namad wagutu wi bar gade 9 minute ka demige nesteni kiritu qur'an kiyau
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: لا صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو.

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون

فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون.

فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
1: دمّم كيبي سورة الواقعة فاسترس إبناءتم فشايقين سورة تجنوا ديها هون آية تجنيا لا ميدوج مفلاول أم فرطة ما فوزي جاكي أبدا
2: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولا

ادي كيا بل ايه لو نشاء رنجل واو سكن غدا كفا دين نونا لو نشاء لو ن لو ن

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

لا يمسه إلا المطهرون بما كهاج أدن نادى بدن كذا هامي هندني ده مطهى مطهى مطهى إهاج أدو أنبانا.

0: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
1: وتجعلون رزقكم رز وتجعلون رزقكم
0: أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: لازم في لغة فشان كي أبدا.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
1: سبينك يا بل فلا أقسم بمواقع النجوم اتنم فشاية
2: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

0: تبصرون
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغ مفيلاور نمالانا إرادة كروية آفيلاورا كايكيغا بدل كل مغو ميدوغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مستوم في الأول جميع هذه البرنامج قام ينستني باقة سورة كفاسترس إبن آيات فشكين يا سورة كنوادي خبر آيات غنيلا هذه سورة غنيلا برنامج بعير دارورناك فاطمة شابينا نازمة عبد الرشيد فاطمة دعالديدي هذه فوزية محمد في الأول نعم قاعد في القاري علي وحيد عبد الرحمن. برنامج تيار كم ينستني أرون محمد رميز مصطفی فی الحال میں سلسلہ کے دنگوں نے پروگرام کا ایک بدل دوں گا امید گمیں ہیں سب مباقی بلنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.